يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير لكل الأهل والأحباب. صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، وأكيد عبر البث المباشر على الموقع الإلكتروني. فيا صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح الصباحات الصيفية، ارتفاع درجات الحرارة، أشعة الشمس العالية، صباح الخير للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا ومستمعينا، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج طلة فجر. صباح الخير لكل اللي انضموا معنا في هاللحظات.

صباح الخير لكم مستمعينا من جديد، بنرحب فيكم، اهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في هاللحظات ساعات الصباح الباكره الساعه 7:30 تقريبا. صباح الخير لكل متابعين برنامج طله فجر، احنا بنطل عليكم من الاحد للخميس من 7:30 لل9:30 على مدار هالساعتين، بنكون رفقاء معكم اما باحتساء فنجان القهوه او رفقاء معكم بالطريق وانتم رايحين على اشغالكم واعمالكم، سواء كانت داخل المدينه نفسها أو رايحين من المدينة لبلدة أو لقرية، أو إذا من مدينة لمدينة فطريقكم أطول، يعني فترة استماعكم لبرنامجنا الصباحي أكيد بتكون أطول. فصباح الخير، بنرحب بكل اللي بنضموا معنا في كل صباح، يسعد هالصباح يا رب لكل عمال النظافة، لكل مستمع ومستمعة وين ما كنتوا عمالكم بتسمعونا، بنرحب فيكم بهالنهار جديد اليوم الأربعاء الموافق 22 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 8 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

أهلا أهلا بكل اللي انضموا معنا بالاستماع، إما من سائقين التكاسي العمومي على كل الخطوط سواء الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية. صباح الخير لإلكم. كمان بنحكي أهلا وسهلا بكل الركاب اللي بيسمعونا عبر المذياع، يعني الله يكون بالعون مع ساعات الصباح الباكرة، في طلاب رايحين على جامعاتهم، في موظفين رايحين على وظائفهم، السائقين عمالهم بيلملموا بها الطلاب من مختلف المناطق كنوع من المبادرة الإنسانية للتعامل مع طلابنا، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها. فكل التحية وترفع لإلكم القبعة كل السائقين على أي مبادرة، على أي حس وطني وإنساني بتمارسوه مع أي إنسان فلسطيني آخر، عشان أنتوا بتحسوا بهالظروف اللي بيمروا فيها المواطنين، وأنتوا منا وفينا، وأنتوا أصلاً عندكم وبتمروا بأصعب المواقف وأصعب الظروف اللي على مدار سنوات شغلكم وعملكم عمالكم بتمروا فيها. ما حدا مستثنى من هاي الظروف، في أكيد شريحة مستثنية من هذه الظروف، بس يعني بالأغلب على سبيل المحافظات بنحكي طول كرم وجنين وعلى اللي كان يصير فيها ولسات عماله بيصير فيها، فبنحكي الله يكون بالعون. على العموم بحب أصبح دايما على كل شفرية التكاسي، شفرية التكاسي، المكاتب الخاصة، السفريات كمان ما بنساهم، لأني دايما بحكي تكاسي العمومي، لا كمان سفريات الخاصة، يسعد صباحكم. الركاب، طالبات، طلاب، موظفين، موظفات، يسعد صباحكم. بعرف الواحد الصبح بكير بيكون مش طايق حاله، يدوب يصحى ويدوب يصحصح ويدوب يلبس ويتجهز ويطلع بهالسيرفيس ويوصل لشغله، بس أنا بحب أحكي لكم تستحقوا تبتسموا، تستحقوا وبتستاهلوا. أحكي لكم صباحكم خير وفل، وأدعي لكم بأنه اليوم يكون يومكم خير بركة بعيد وخالي عن أي مشاكل أو مسببات لوجعة الراس. إن شاء الله يا رب كل أيامكم فيها الخير والسعادة، وخليكم دائما متفائلين بأن القادم أجمل. لا تعبسوا ولا تكونوا بائسين يائسين، خليكم متفائلين مقبلين على هالحياة، وصباح الخير لإلكم. بعرف يمكن بتحكوا أن الناس منين بتجيب الطاقة الصبح علشان نبتسم ونضحك ونحكي، هذه أو هذا التفكير بسبب نوع من السلبية وبيخلي الطاقة السلبية تدخل على حالتك وبتبلش تسيطر عليك شيئا فشيئا. فإن تكونوا متفائلين، محسنين الظن دائما بالله سبحانه وتعالى، مقبلين على الحياة بإيجابية، حاربوا كل الظروف الصعبة اللي بتمروا فيها، كونوا محاربين أقوياء بابتسامتكم وبتفاؤلكم. صدقوني دنيا بتمشي معكم، دنيا مش دائما ماشي مع الكل زي ما بدنا ولا عمالها بتمشي زي ما احنا مخططين لإلها، بس أقل ما فيها بأي عثرة أو بأي طريق مسدود قدامنا الابتسامة وقوة الروح والجسد. إن شاء الله ربي منا بالصحة والعافية، هي بتخلينا أقوياء ومحاربين أقوياء في هذه الحياة اللي عمالنا بنعارك فيها عن يمين وعن يسار. فصباح الخير للجميع.

صبحت على الأغلب. بس تعرف عمين بدي أصبح هلا؟ بدي أصبح على الناس اللي قاعدة بسياراتها قدام الكازيات أو بعض الكازيات، وتحديدا الصبح وأنا جاي على الشغل بطلوع المستشفى كان في مجموعة من المركبات مصطفة أمام كازية القاروط. بنوجه لهم كل التحية، أكيد العم أبو فادي يعطيك ألف عافية، كل أصحاب محطات الوقود بنحكي لكم يعطيكم ألف عافية على هالدوشة، على هالضغط، على هالأزمة اللي بتمروا فيها، على هالفوضى والعشوائية اللي عمالكم بتعيشوها بكل مرة بيكون فيها أزمة أو بما يتعلق بنقص أو قلة توريد المحروقات. لكن بدي أحكي لكم يعطيكم العافية والله يبارك في أعماركم يا رب. كمان صباح الخير للناس اللي مقطوعة للأسف من البنزين وما مسد على الله، وهي تفتح كازية قدامهم ويسح لها دور قريب وتروح تعبي بنزين سولر أيا كان. لكن بدي نحكي كمان صباح الخير لمين؟ صباح الخير لأفراد شرطة المرور، والله ترفع على إلهم القبعة على التعب، على قدرتهم على تحمل الآراء، على تحمل غضب الناس اللي بيكون بوجههم رغم أنهم ما إلهم أي ذنب. بس الناس والمواطنين كمان لا يلاموا، لأنه إحنا شعب تعرفوا، شعب خليني أحكيها بالعامية، شعب بنحزن يعني مسخم زي ما بيحكوها. هاي كلمة سمعتها مبارح كتير وأنا عمالي بستنى زي المواطنين عشان نعبي من الكازية. فالكل كان يحكي والله إحنا شعب مسخم وإحنا شعب مغلوب على أمره. الله يكون بعون هالشعب الفلسطيني اللي كل مرة بيطلع من أزمة بيكون أزمة تانية بتستنى فيه، كل مرة بيحاول أن يرفض أنفاسه بيجي أزمة تانية وبتخطف أنفاس هالشعب الفلسطيني. فعلى العموم بدي أحكي كل التحية والاحترام لأفراد شرطة المرور اللي بيكونوا متواجدين أمام محطات الوقود، وتحديدا اللي بتكون موجودة بوسط البلد وعلى الصعيد الكرمي. بدي أحكي لكل أفراد شرطة المرور يعطيهم ألف عافية. أنا ما بعرف البعض بالأسامي بس بعرفهم بالأشكال، وإذا بعرف بالأسامي يمكن أنسى أسامي البعض، لكن جميعهم شكراً كتير لكم. الأسامي اللي علقة في ذهني دائماً أسامة، يسعد صباحك يا أسامة، أسامة اشتوي صبحك بكل الخير، وفرج كمان يعطيك ألف عافية. كل شخص من أفراد شرطة المرور كان متواجد مبارح بهاي الأزمة ترفع لك القبعة. أنا قدام عيوني كانت الناس تغضب ومستشيطة بغضبها، وللأسف مين تلاقت فش خلقها فيه؟ شرط المرور. فشرط المرور كان ضابط لأعصابه وكان يحاول يتفهم الناس والعالم والمواطنين وغضب الشارع الكرمي وغضب الشارع الفلسطيني، فكان بأقل قدر ممكن يحاول يمتص أو بأكبر قدر ممكن يمتص غضب المواطنين. على العموم إن شاء الله يا رب تعدي هالأزمة على خير. حسب ما عمالنا بنسمع من أول الأسبوع إنه إذا تم التوريد مثل ما تم الإعلان عنه فمع نهاية هذا الأسبوع يعني بكرة الخميس المفروض إنها تنتهي هذه الأزمة. بس بالمقابل كان في هناك اقتراحات كثيرة بما يتعلق بموضوع الأزمة، وهذه الاقتراحات كانت من المواطنين. أي نعم كان مبارح في توجيهات من محافظ محافظة طول كرم، لكن إحنا كنا بنحب إنه هذه التوجيهات لو طلعت بصورة أبكر وأسرع من أول يوم شعرنا في هذه الأزمة وكانت موجودة عنا، علشان نتفادى كل هذا المشهد اللي كان صعب موجود بالشارع الكرمي أو غيرها من الشوارع بمختلف المدن. لكن بما أنه إحنا بنحرف طبيعة المنطقة والمساحة الجغرافية لمدينة طول كرم، بالتالي المفروض أنه بكل مرة بيكون في عنا أزمة فيها من أول ما نشعر أنه في أزمة نصدر هذه التعليمات بشكل مباشر، على الأقل نعرف إحنا كمواطنين أنه في إنا حقه لازم ناخده ولكن بالطريقة المعلنة عنها. يعني كميات الوقود اللي يجب تعبئتها، كم المسموح من كل كازية، علشان وهذا اللي إحنا حكينا عنه مبارح وطلبنا أنه يكون في تدخل سريع من الجهات المسؤولة أنه المركبات يحددوا مبلغ معين ما يتجاوز. الناس اللي بتكون معها مثلا تقدر تسلك حالها 5 أيام 6 أيام كل الاحترام، يعني تعبي نص تنك أو يمكن أكثر بشوي. موضوع أنها تفلل صعب لأنه بتحرم كتير ناس من غيرها أنها تمارس حياتها وأمورها واحتياجاتها. فالتعميم الصادر كان من محافظة طول كرم علشان يكون في تنظيم عمل محطات المحروقات والحفاظ على النظام العام. اليوم كل المحطات أو محطات الوقود رح تفتح أبوابها الساعة 9 الصبح. يمنع منع عبات تعبئة الوقود في الجالونات أو العبوات البلاستيكية، وللأسف
المواطن مش راضي يفهم هذا القرار ومش راضي يستوعب هذا القرار، ولليوم ولبكرة رح يضل للأسف في عنا شريحة من المواطنين بتروح على الكازية بالجالون أو بالعلبة البلاستيك عشان يتعبي. أرجوكم هذا الأمر غير مرغوب فيه ويمنع بتاتا. كمان طبعا في كان تحديد لكميات التعبئة للمركبات، سواء المركبات الخصوصية، المركبات العمومية، المركبات للشاحنات. وبالإضافة أنا كنت يا حبذا لو كان في أيضا بيشمل هذا الموضوع تحديد محطات لتعبئة نوع معين من المركبات، مثلا عندنا التكاسي يروح على المحطة الفلانية، الشاحنات يروح على المحطة الفلانية، المركبات الخاصة يتم توزيعهم على المحطات التانية. هيك بنكون إحنا ضمننا إنه ما يكون في عنا هالأزمات وما يكون في عنا هاللبلكة كلياتها. بس إن شاء الله يا رب يعني ما نرجع نعيش نفس الأزمة اللي عمالنا بنمر فيها. هذا موضوع من المواضيع السائدة واللي شغل بال الكل في هالأيام. كمان من المواضيع اللي شغل بال الناس بالعالم واللي يعني لعل وعسى وحبذا إنه يكون بالسنوات القادمة تحديد موعد معتمد رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة. الناس بكفيها اللي فيها وتقعد تتحذر الجمعة ولا السبت ولا الأحد ولا الخميس ولا الاثنين. هذا الموضوع صعب، بيوتر كتير الأهالي وبقلق الأهالي وبيعمل توتر لإلهم. يعني الناس تخيلوا وقفت كل أشغالها جمعة وسبت وأحد بس عشان نتائج الثانوية العامة. وانت بدها تطلع نتائج الثانوية العامة بقولوا لك الجمعة، بقولوا لك السبت، بقولوا لك الأحد، بقولوا لك الاثنين، بقولوا لك الخميس. يعني ما بزبط، لأنه في كتير ناس وعالم قديش اليوم عمالها بتعيش حالة من التخبط لأنه مش عارف متى موعد نتائج الثانوية، وأنا عندي شغل وأنا لغيت جدولي أسبوع كامل، مش أسبوع، خلينا نحكي 3-4 أيام. فليش ما يكون في عنا موعد محدد سنوي لإعلان نتائج الثانوية العامة؟ إن لا سمح الله كان هناك ظروف معينة ممكن نبكر يوم نأخر يوم، طبعا بيكون تزويد بالتحديثات كلها. فصباح الخير لكل أولياء أمور الطلبة. إحنا والله العظيم توترنا عنكم صدقا، إحنا كشعب ما عنا طلاب ثانوية عامة توترنا عنكم. إحنا ضمن مسؤوليتنا وشغلنا لأنه مرتبط بإعلان نتائج الثانوية العامة اتلبلكنا وصار هيك يعني شوية خربطة، لأنه في عنا أشغال تانية وفي عنا مواعيد تانية والتزامات تانية. فكل يعني مش بس إحنا، حتى كل الشعب توتر، اللي عنده طالب توجيه واللي ما عنده طالب توجيهي توتر. فارأفوا بأهالي طلبة الثانوية العامة، يا رب النجاح والتوفيق لكل الطلاب. يسعد صباحكم.

صباح الخيرات لكل الأهل والمستمعين. الله يسعد صباحك ريهام، يسعد صباح طاقم طلة فجر، ويسعد صباح المستمعين، وصباح الورد لأم الغالية الحاجة أم إيهاب. ربنا يفرحنا بنجاح أولادنا بالتوجيهي، ويكون عرس وطني إن شاء الله. يا رب يكون عرس وطني يفرح قلوب هالشعب الفلسطيني. والله بدنا نفرح، بدنا ننبسط، وبدنا نعيش زينا زي هالناس اللي عايشة. وصباح الخير لكل أم ولكل أب عندهم ثانوية عامة. كمان من الصباحيات المميزة ببالغ للأسف طبعا، إحنا اليوم بدنا من الصباحيات المميزة اللي عملها تورد لإلنا. لكن قبل ما نروح للصباحيات أكيد خلونا مشاهدينا ومتابعينا نتواصل معاكم وإياكم إلى محطاتنا وفقراتنا. عنا اليوم سؤال تفاعلي: إذا عاد فيك الزمن لليلة إعلان نتائج الثانوية العامة، هل رح يتغير إشي ولا رح تعيشها مثل ما عشتها أول مرة وليش؟ في تعليقات كثيرة بصراحة وسطنا، وخاصة إنه إحنا أيام قليلة بتفصلنا عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة. فصباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. إحنا أكيد متواصلين معكم بمواضيعنا المختلفة والمتنوعة. من محطاتنا اللي عملنا نتحدث عنها اليوم بكثير من المواضيع، خلونا نروح لمحطاتنا ومواضيعنا. من المواضيع اللي رح نحكي فيها اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أول محطة من محطاتنا اليوم بتحكي وبتتواصل بالحديث عن أزمة المحروقات. الدفاع المدني كان في له بيان بهذا الأمر وأصدر تحذيرات كيف نحمي أنفسنا من مخاطر تخزين المحروقات في ظل الأزمة وارتفاع درجات الحرارة. هذه من المواضيع المهمة اللي رح نتحدث فيها اليوم، رح نحكي عنها، ورح نحكي قديش مهم عدم تخزين الوقود، عدم تخزين الوقود بالبيوت سواء بالجالونات أو العبوات البلاستيكية داخل المنازل وداخل المخازن كمان، لأنه في كثير من أصحاب المحلات التجارية بيقوموا بتخزين هذه العبوات والجالونات داخل منازلهم. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن زراعة أسطح المنازل، حقول صمود في اللبن الشرقية كنوع من الأفكار خارج الصندوق لدعم المزارع الفلسطيني نتيجة تعرضه للاستيلاء على الأراضي التابعة لإله واللي بيملكها ومصادرتها من قبل الاحتلال. فكان هناك تفكير خارج الصندوق من قبل الجهات المعنية والمسؤولة، تحديدا من المجلس، بأنه كيف ممكن ندعم صمود المزارع. فكرنا كيف بدنا نعوض الأرض بمكان تاني يزرعوا فيه ويحافظوا على مصدر دخلهم. فكان التفكير باستغلال أسطح المنازل، وكانت من هون انطلاق هذه المبادرة. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن كيف تكون إعلامي ناجح. تجربة العميد لؤي رزقاته في كتابه بيوثق فيه من خلاله أسرار هذه المهنة. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي عن الطالبة أو عن الطفلة الفلسطينية الكرمية اللي صنعت حضور خاص ومميز في البرلمان العربي للطفل الرائعة مي جلال عبد العزيز. كمان اليوم رح تكون ضيفة في برنامجنا. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، نتقدم باسمي وباسم كل زملائي وزميلاتي من طاقم تلفزيون الفجر وشبكة الفجر الإعلامية بالتعازي والمواساة من الأهل والأحباب والأصدقاء وطاقم الإدارة في عائلة السرغلي، وبوفاة فقيدتهم المرحومة الأستاذة أمل حسين عبد الله السرغلي. الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويعفي عنها إن شاء الله. كنا دائما بس نشوفها أو تشوف أي حدا من شباب الفجر تنبسط وتحكي لنا أنا بتابعكم وبشوفكم وإنتوا زي أولادنا وإحنا بنحبكم وبنخاف عليكم وديروا بالكم على حالكم. الله يرحمها يا رب ويعفي عنها. هاي التعزية مقدمة أكيد لكل أهلنا من أهل السرغلي الكرام.

الرقمة. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصل بذات الإطار من الأخ وجدي الجابي: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المرحومة أمل السرغلي، نتقدم بخالص التعازي والمواساة، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصابكم. وجدي الجلاد، وجدي عفوا الجابي، يسعد صباحك يا رب السيد وجدي الجابي، صباحك بكل الخير. من مواضيعنا المختلفة اللي كمان رح نحكي فيها قبل ما نروح للمواضيع لصباح اليوم، خلونا نروح مشاهدينا ومتابعينا لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز العناوين الإخبارية وما جاء فيها.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية مدينة طوباس وبلدة طمون جنوب المدينة. مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس بين شبان ومجموعة من المستوطنين هاجموا أطراف قرية جالود جنوب شرق نابلس. مصادر محلية أفادت أن المستوطنين أدرموا النيران في أراض زراعية على أطراف القرية قبل أن يتصدى لهم الشبان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات متواصلة. المصادر أضافت أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات، فيما تواصلت المواجهات في المنطقة وسط تصدي الأهالي لمحاولات المستوطنين الاعتداء على القرية. من أبرز العناوين في الشأن العربي والدولي، حيث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يهدد بأن القوات الإيرانية لن تتردد في توسيع نطاق هجماته، ووجه تحذيراً صريحاً إلى بلغاريا. ووفقاً للمتحدث، جاء هذا التهديد رداً على تقارير تفيد بطلب الولايات المتحدة نشر طائرات عسكرية في قاعدة بيزمر الجوية في الدولة البلقانية التي تبعد 1400 كيلومتر. الحكومة الهولندية تعلن أنه اعتبارا من 22 سبتمبر أيلول 2026 سيدخل حظر استيراد وشراء وبيع وتسويق المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيز التنفيذ. وزير الحرب الأمريكي يصرح بأن تكلفة الحرب في إيران حتى الآن بلغت 37 مليار دولار. مجلس البرلمان الفرنسي يوافق على قانون يحظر استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل منهم دون سن 15 عام، وذلك اكتملت العملية التشريعية للقانون. في العناوين المختلفة على الصعيد العالمي، أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف مدعومة بإعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع في إيران، ما زاد المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الإمدادات. إلى حالة الطقس، الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم مقابل الشيكل ب3 شواكل فارزة 5 أجورات، الدينار الأردني يصرف ب4 شواكل فارزة 30 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواكل فارزة 48 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإلكتروني الفجرتيفي.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام. ليصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامج طلت فجرة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وما كنتم ويانا في الاستماع والمتابعة، بنرحب فيكم أكيد متابعينا الكرام. من الرسالة عملها بتوصلنا: صباح الخير، نتقدم بأحر التعازي من الخالي حنان الكحلة ومن مشغل وائل خليفة إلى الدكتورة رجاء السرغلي بفقيدتهم المرحومة الحاجة أمل السرغلي، الله يرحمها يا رب ويعفي عنها ويغفر لها بمشيئة الله يا رب. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ببرنامج طلت فجر. قبل عدة أسابيع أو عدة أيام تقريبا، يمكن قبل أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، حكينا مع نقابة أصحاب محطات المحروقات عن ما تم إصدار بيان بشأنه. كان بيان تشارك ما بين نقابة المحروقات ونقابة أصحاب الغاز، شركات الغاز. كان هذا البيان بيحكي وبيتساءل وبيستفسر عن الشركة الحكومية للبترول، الشركة، وحكوا أنه ما عندنا معلومات كافية عنها، حكوا أنه لصالح مين، شو صلاحياتها، شو الدور اللي راح تكون مترتب على هيئة البترول. هذه أسئلة واستفسارات صار المواطن يسأل عنها من جديد بعد هاليومين اللي صار في عنا أزمة. فالمواطن بلش يسأل ويتخبط وبلش، طبعا احنا للأسف مش دائما بيكون في عنا معلومات واضحة وصريحة بأي أزمة بنمر فيها أو بأي شيء جديد بنسمع عنه ممكن يتم تشكيله. فالمواطن بحاجة دائما لأسئلة، إجابات على كل الأسئلة اللي بتخطر في باله، خاصة لما احنا نتحدث عن أزمة مش عادية نمر فيها. ما بعرف ليه، احنا مرينا بأزمات من قبل بما يتعلق بالمحروقات، لكن مش مثل هالأزمة اللي احنا عمالنا بنمر فيها. بالعادة بتكون أزمة بيكون بيوصل كمية أكبر أو يمكن بتكون مستمرة، لكن هالمرة بنحكي إنه مش الكل بيوصل بنفس الوقت وخلص، بتكون يوم والتاني وانتهت الأزمة والتالت انتهت الأزمة. بس هالمرة الله أعلم، بس ما بعرف يعني. المواطن بيحكي هاي الأزمة اللي احنا بنمر فيها، وهذا مثل ما سمعنا من المواطنين إنه هاي الأزمة مش زي الأزمات السابقة. وبتعرفوا حتى الناس بين بعض شو بتكونوا يحكوا ويخرفوا ويقولوا إنه هاي الأزمة الله أعلم والله شكلها مطولة وشكلها بدها تكون مش زي كل مرة بنمر فيها بهالأزمة. الله أعلم، احنا دائما مواطن بالفترة الأخيرة على هالأزمات اللي بنمر فيها بحاجة إنه يجي حدا ويوضح لإله مين هالحدا. أكيد طبعا احنا بنحكي إنه دائما بنحب نسمع كل الإجابات من الجهات الاختصاصة، من الجهات المسؤولة عن أي أزمة بمر فيها الشعب الفلسطيني، لأنه صدقا مش ناقصه المواطن إنه يقعد يتحذر ويقعد يستفسر ويقعد يبني تخيلات بدون أي قواعد صحيحة أو بدون أي معلومات صادرة من مصدرها الرئيسي. فالله يكون بعوننا جميعا. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، اليوم لما إحنا عملنا بنتحدث عن هذه المشكلة، هذه المشكلة اللي إحنا بنمر فيها، موضوع أزمة المحروقات. أزمة المحروقات أكيد بيكون في دائما تدخلات من كل الجهات ذات العلاقة. لما إحنا بنحكي عن أزمة المحروقات اللي بتشهدها المحافظات، للأسف مجموعة كبيرة من المواطنين، هاي مش أول مرة، بيلجأ لشراء المحروقات سواء البنزين أو السولار بالجالونات أو بالعلب البلاستيكية، وكان في هناك تحذيرات ومنع. وأنا بدي أشكر طبعا محطات المحروقات، يمكن بالفترة الأولى كان في مساعدة للمواطنين، كان في تعاون علشان إنه بيحكوا لك في ناس والله مضطرة وفي ناس ما بتقدر تيجي بمركباتها وفي وفي وفي وفي وفي، بس كان بيتم مساعدة الأشخاص وبيتم إعطائهم لهذه الجالونات أو تعبئة الجالونات والعلب البلاستيكية. لكن بعد كل التصرفات اللي صرنا نعيشها ونمر فيها ونفهمها من المواطنين، فكان التوجه بطريقة مغايرة إنه منع شراء أو تعبئة الجالونات أو العلب البلاستيكية. أول شيء من شان إنه يكون في انتظام ومحافظة على حق الجميع لأخذ وتزود المركبات، بالإضافة إلى إنه كمان نتيجة الأحداث اللي حصلت ووقعت من اشتعال النيران واحتراق المنازل، احتراق المخازن وغيرها من هذه التصرفات نتيجة تخزين هذه العلب البلاستيكية أو الجالونات. فبالتالي كان في هناك منع وإصدار تعليمات بمنع تعبئة وإعطاء المواطنين لا الجالونات، تعبئة الجالونات والعلب البلاستيكية، إلا لحالات طبعا بيكون معها تصريح خطي أكيد، ويعني إذن مكتوب خطي من الجهات المسؤولة. الله يكون بعون الجميع يا رب. بدور الدفاع المدني كان في إله تدخل بهذا الشأن في ظل أزمة المحروقات اللي بتشهدها المحافظات، مثل ما حكينا المواطنين لجأوا لشراء كميات من الوقود تخزينها إما داخل المنازل أو المستودعات، تحسبا يمكن لاستمرار الأزمة أو لتكرر هذه الأزمة من جديد. لكن هالخطوة بتتحول من مجرد تخزين لخطر حقيقي ممكن يصيب لا سمح الله الأذى والضرر بالأشخاص اللي بيكونوا موجودين بهذه الأماكن، خاصة لما إحنا بنحكي مع موجة الحر، ارتفاع درجات الحرارة. ومن مسؤولية الدفاع المدني في حماية المواطنين أطلق حملة توعوية ورقابية بالتعاون مع محطات المحروقات، وحكينا مرارا وتكرارا أنه كان في هناك إصدار تعليمات بمنع تعبئة الجالونات، لكن المواطنين، مجموعة من المواطنين للأسف مصرة على الذهاب لمحطات المحروقات والطلب بتعبئة الجالونات. تعالوا نحكي بهذا الملف بشكل أكبر وأوسع مع ضيفنا اللي بنضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الرائد عبد الودود نجار، العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني. صباح الخير سيد عبد الودود.
1: يسعد صباحك ريهام، لك طاقم العمل، للسادة المتابعين والمستمعين.
0: صباحك بكل الخير. لما بنحكي عن حملة أطلقت في هذا التوقيت، ما الدوافع وراء هذه الحملة؟ ما أبرز ملامح وما نشرتوه من خلال هذه الحملة؟
1: طبعا هي الحملة انطلقت مع بداية أزمة المحروقات. أول أمس الدفاع المدني أصدر بيان بأهمية التزام أصحاب محطات المحروقات ببيع المحروقات للمركبات فقط وعدم تعبئة الجالونات. يوم أمس منذ ساعات الصباح الباكر كان هناك حملة على عدد كبير من محطات المحروقات، وتم إيقاف محطة عن العمل لمدة 24 ساعة مع إعادة بعض الفحوصات والاشتراطات التي يجب توفيرها، حيث تم أن هذه المحطة قامت بتعبئة الجالونات للمواطنين. للأسف ريهام نحن نتحدث عن البعض ربما يقول لدي جرار زراعي، لدي معدة ثقيلة، وهذا صادق في طبيعة الكلام، لكن هناك عدد كبير من يعملون على تعبئة الجالونات هم من أجل أن يقوم بإعادة تعبئتها في زجاجات بلاستيكية ومن ثم بيعها بطريقة أخرى أو من أجل تخزينها في المنزل، فهنا تكمن الخطورة بحصول الحرائق، وهذا حصل في بداية هذا العام مع الأزمة التي كانت، وللأسف كان ضحيته طفل وإصابة لشقيقه بحروق. فالجالونات البلاستيك والزجاجات البلاستيكية هي غير مخصصة لحفظ هذا النوع من المواد الكيميائية، سيكون هناك خروج للأبخرة من هذه المواد وبالتالي سهولة حصول الحريق في أي وقت. طبعا طواقم الدفاع المدني والشركاء ستستمر في متابعة هذا الأمر حتى انتهاء هذه الأزمة والتأكد من أن الكل لا يعبئ في الجالونات. طبعا من لديه معدات ثقيلة أو أصحاب تعهدات عامة وأصحاب المعدات الثقيلة الذين يعملون يستطيعون التواصل والتنسيق مع أصحاب محطات المحروقات الذين أكيد لديهم علم بهم وسيتم تزويدهم من خلال صهاريج تصل إلى أماكن عملهم، فبالتالي لا نرى ظاهرة هذه الجالونات التي حتى لا نعمم هي فئة بسيطة، لكن للأسف ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبعا يشعر المتابع بأن كل الفلسطينيين يعملون على تعبئة المحروقات بالجالونات. الرسالة هنا عبئ خزان المركبة، اكتفي بما تحتاجه، اترك القليل لغيرك حتى لا نكون أنانيين، فنحن نعيش في ظروف اقتصادية صعبة، نعيش في ظروف مادية صعبة، نعيش في ظروف حياتية كاملة صعبة، فيجب أن ننظر من هذا الجانب وأن لا نتسابق ولا نتزاحم. للأسف يوم أمس تحدثنا مع بعض أصحاب محطات المحروقات الذين قالوا بأن بعض المركبات تأتي وتعبئ فقط ب30 شيكل، يعني المركبة صاحبها بيقعد ما يقارب ساعة تيصل محطة المحروقات، في الأخير المركبة تحتاج فقط 30 شيكل، يعني فعليا أنت بغنى عن هذا الوقت لما تكون مركبتك فوق النصف خزانها، أنت بغنى عن أنك توقف في طابور طويل، اترك المجال لغيرك.
0: طب اليوم لما احنا بنحكي عن التعاون ما بينكم بين محطات المحروقات لإنجاح هذه الحملة، وليش كمان بدوركم بتكون أكيد طبعا في هناك تحذيرات من الدفاع من موضوع تخزين البنزين أو السولر داخل المنازل؟
1: طيب اولا هناك تعاون ملحوظ مع اصحاب محطات المحروقات، يعني يوم امس في زيارات عشرات محطات المحروقات، الجميع يرفض بتاتا وقطعيا ان يعبي في الجالونات، ويقول ان هناك رساله وبيان من الدفاع المدني ونحن ملتزمون بما يصدر عن الجهات المختصه. وهذا هنا نحن نوجه رساله شكر لكل من يلتزم، وسيكون هناك اخطارات وربما اغلاق لبعض المحطات التي لا تلتزم. طبعا تكمن خطورة المحروقات، تخزين المحروقات هو بحد ذاته خطر، في أي لحظة سيحصل حريق مع ارتفاع درجات الحرارة. إذا لم يكن إذا كان تخزين هذه المحروقات ووصلتها أشعة الشمس مع الأبخرة المتصاعدة، هذا الجالون لا يستحمل، قد يكون هناك تسرب، قد يكون هناك حالة حريق، نحن بغينا عن هذه الأمور. طبعا في الفترة الماضية نتيجة لتخزين المحروقات لدينا حريق منزل، وفاة طفل، وحريق مركبة. نحن بغينا عن هذه الخسائر، خاصة أن يكون هناك خسائر بشرية. إذا ما قام المواطن بتخزين المحروقات على سبيل المثال في مخزن داخل منزله أو في مكان مغلق، ودخل أحد الأطفال إلى هذا المكان، بطبيعة الحال هو سيستخدم الإنارة ليشعل الضوء. إذا كان هناك تسرب وأبخرة مع استخدام الإنارة، سيكون هناك شرارة كهربائية، وبالتالي حصول الحريق لا قدر الله. فالرسالة هنا كل أمور التخزين هي أمور خاطئة، نأخذ ما نحتاجه، نقنن مشاويرنا، إذا هناك بعض الاحتياجات الضرورية نذهب في المركبة، إذا لم يكن هناك احتياجات ضرورية طبعا نذهب أو نؤجل بعض الأمور التي نستطيع تأجيلها. هناك أمور طبعا حياتية أهم من المحروقات. المواطن الذي يسعى أو ينتظر على طابور طويل لمدة ساعة أو أقل أو أكثر، وطبعا لديه كمية من المحروقات تكفيه اليوم أو يومين، يستطيع أن يوفر مواد تموينية أفضل من أن يخزن محروقات سواء في جالون أو أن يعبئ خزان مركبته بالكامل.
0: طب اليوم لما بنحكي عن تخزين الوقود وما إلى ذلك، وخاصة أنه إحنا كثير من المواطنين مثل ما ذكرت بيضطر أحيانا إلى تخزين هذه الجالونات سواء المعبأ بالبنزين أو السولر، إذا اضطر المواطن للاحتفاظ بكمية محدودة من الوقود، كيف الطريقة الآمنة اللي يخزنها ويحتفظ بها؟
1: حتى نكون واقعيين، هناك جالونات مخصصة للتخزين، ليس الجالونات البلاستيكية، وموجودة في الأسواق ويستطيع شراءها، لكن هي ربما سعرها مرتفع، خاصة أننا في ظل ظرف الآن الجميع بحاجة، ربما سيكون هناك إقبال عليها فسيكون سعرها مرتفع أكثر من الواقع. وطبعا يتم تخزينها في مناطق لا تصلها أشعة الشمس، ومع العلم إذا ما تم تخزين المحروقات لفترة طويلة ربما يصبح هناك ضرر في استخدامها، قد يؤدي إلى ضرر على محرك المركبة. فبالتالي إذا ما أراد أن يخزن عليه أن يخزن كمية قليلة حتى لا يكون هناك خطر، أن تكون بعيدة عن كل ما هو عرض الاشتعال، أن تكون في مكان لا يستطيع الأطفال الوصول إليه، أن تكون في مكان لا يوجد فيه تيار كهربائي، أو أن يستخدم التيار الكهربائي أو الإنارة، لأن ذلك قد ينتج عنه خروج الشرارة أو إعطاء الشرارة الناقصة في حال كان هناك أبخرة وغازات خارجة من هذا الجالون أو من هذا المكان، فسيؤدي إلى حصول حريق. الرسالة قدر الإمكان أن لا نخزن المحروقات، فعليا نحن بغينا عن تخزين المحروقات. في كل لحظة سيكون هناك في بعض المناطق، خاصة نحن في فلسطين، في كل الأماكن سيكون هناك مواجهات واعتداءات من الاحتلال، لا قدر الله سقطت قنبلة طاووس، قنبلة غاز، كل هذه الأمور ستساعد على أن يكون هناك اشتعال.
0: اليوم في ختام حديثنا وإياك سيد عبد الودود، إيش أبرز النصائح اللي بتحبوا دائما هتكون موجودة بأذهان المواطنين خلال هذه الأزمة اللي إحنا بنمر فيها أو خلال هذه الفترة؟
1: في خلال هذه الأزمة إحنا منا نتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا إذا مركبت فيها نص خزان محروقات مش ضروري أخذ دور غيري، في عن جد ناس صادقين بكون ما معه غير شحطة أو بتكون ساعة المحروقات عنده ضاوية، فبالتالي خليني أترك المجال لهذول الأشخاص اللي هم فعليا بحاجة إنه يكون معه على الأقل 20 لتر محروقات في خزان مركبته نص خزان انت يمكن يكفيك يوم ويومين او ثلاث ايام اذا انك انت قننت المشاوير بما يتناسب مع احتياجاتك. نلتزم بما يصدر عن الجهات المختصة. احنا مش هدفنا ان نمنع المواطنين من صنع المخلوقات، هدفنا انه ما يكون عندنا حرائق منازل، ما يكون عندنا حالات وفاة، وما يكون عندنا حرائق مركبات لا قدر الله. بالمناسبة حريق المركب اللي حصل وسبب بحالة وفاة لم يكن هناك كمية مخلوقات مخزنة، هي عبارة عن زجاجتين كانتا في المركبة، للأسف كان هناك تسرب وعند اللعب بأمور كهرباء في المركبة نتج الحريق، فبالتالي لا نحتاج إلى كمية كبيرة من المخلوقات حتى يحصل الحريق. نحن بغينا عن هذه الأمور، نتواصل مع الدفاع المدني إذا لاحظنا أن هناك تجاوزات، إذا لاحظنا أن بعض المحطات تزود بالجالونات حتى يتم متابعة هذا الأمر. طبعا أصحاب المحطات مشكورين لديهم التزام، وهذا ما لاحظناه يوم أمس في الزيارات التي نفذت على عشرات المحطات، لم يتم سوى إغلاق محطة لمدة 24 ساعة حتى يتم طبعا تطبيق الأوضاع لديها. أيضا الرسالة لكل المواطنين أن نذهب إلى ربما إذا رأينا أن هناك خطر أو أننا سنعيش في أيام قد تكون خطيرة، أن نذهب إلى توفير مواد أخرى ليس المحروقات، والمواد التموينية نحن بحاجة إليها أكثر. في حال ما كان هناك انقطاع أو إغلاقات ماذا سنستفيد من المحروقات؟
0: كل التحية والاحترام لكم على هذه المتابعة، ومشكورين أيضا على تعاونكم الدائم مع محطات المحروقات، وأيضا على الرسائل التوعوية والإرشادات اللي بتقدموها للمواطنين بشكل مستمر ودائم من أجل الحفاظ على سلامة كافة أهلنا وأبنائنا. الالتزام بإرشادات الدفاع المدني، عدم تخزين المحروقات بطرق عشوائية مشاهدينا ومتابعينا، هو فعليا السبيل لحماية الأرواح وحماية كمان الممتلكات. السلامة بتبدأ من وعي كل فرد منا أكيد، ونعمم هذه التعليمات الهامة لأطفالنا ولأبنائنا بعدم الاقتراب من أي مادة مشكوك أنه ممكن يكون فيها معبأة المحروقات. شكرا كثير لك الرائد عبد الودود نجار، العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني. يسعد صباحك يا رب، وكل التحية لأفراد الدفاع المدني اللي دائما موجودين بالميدان، دائما مستعدين وعلى أهبة الاستعداد لتلبية النداء، نداء الاستغاثة لأي طارئ لا سمح الله. شكرا كثير لكم، إن شاء الله يربي تنتهي هذه الأزمة وإحنا بوعي أكبر وبهمة أكبر وبتعاون أكبر مع كل هذه الإرشادات اللي بيتم إطلاقها. فكل التحية للجميع مشاهدينا الكرام، متابعينا، مستمرين مع حضراتكم في برنامج طلت فجر، مستمرين والرسائل عمالها بتوصلنا. صباح الخير ريهام، كيفك؟ أنا ولا بحب أصبح على إكرام، بحكي لها الحمد لله على السلامة من رجعتها من السفر، ويسعد صباحك يا إكرام يا أحلى رفيق، يسعد صباحك يا ربي، صبحكم بكل الخير. نروح لفاصل ونرجع نستمر معكم في برنامج طلت فجر.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. تعالوا نشوف الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحك أخت ريهام، صباح أهلنا بتول كرم. الحمد لله على كل حال، نحن نعيش أزمة مالية، أزمة محروقات، أزمة كهرباء، أزمة على الجسر، أزمة حواجز. يعني إذا ربنا بده يرزقني بنت بدي أسميها أزمة. من أسامة، يسعد صباحك يا رب يا أسامة، ربنا يرزقك يا رب الخير كله، ولا إن شاء الله يا رب يرزقك هالبنوتة وإحنا بأحسن حال وأفضل حال يا رب العالمين. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا من مأمون الكوة، صباح الفل. المواقف غالبا هي التي تجعلك تعيد ترتيب الأشخاص في حياتك. يسعد صباحكم يا رب. مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين معكم في برنامج طلت فجر، متواصلين معكم وحضراتكم مشاهدينا الكرام في هالبرنامج لحتى نتحدث عن مواضيع مختلفة ومتنوعة. من المواضيع اللي رح نحكي فيها إن شاء الله في الدقائق القادمة والتالية، رح نحكي عن مبادرة وعن موضوع مهم جدا للمزارع والمزارعة. طبعا إحنا بنحكي عن الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الزراعية، وكثير من المزارعين منعوا من الوصول لأراضيهم. أهالي اللبن الشرقية ما وقفوا مكتوفي الأيدي، بالعكس كان لهم وقفة، كان لهم تفكير خارج الصندوق، بحثوا عن بدائل لحتى يحافظوا على علاقتهم بالأرض وتعزيز صمودهم هم المزارعين أنفسهم. كانت مبادرة زراعة أسطح المنازل اللي حولت المساحات المهملة المتروكة لحدائق منتجة، ورسخت فكرة إنه الزراعة مش مجرد مهنة وخلص يلا والسلام، بالعكس الزراعة هي رسالة على تمسكنا بالحياة، على تمسكنا بالأرض، ورسالة مهمة على مدى حبنا لأرضنا ولبلادنا. وما في أي شيء بيمنعنا إنه نستثمر بكل شبر وبكل سنتي في أرضنا الحبيبة أرض فلسطين. اليوم لما بنحكي عن زراعة أسطح المنازل كان في توجهات وكان في مبادرات وكان في مشاريع، لكن هذه بتكون مشاريع لعدد محدود جدا من النساء أو الأشخاص اللي يمكن ما عندهم طريقة أو مصدر دخل، فبدهم يعملوا مصدر دخل لإلهم، بيروحوا لمشاريع بتكون من خلال الشركات الخاصة وما إلى ذلك. اليوم صار نهج متبع عند كثير من المزارعين وخاصة في اللبن الشرقية، لأنه كثير عمالها بتتعرض لمصادرة الأراضي، منع المزارعين من الوصول لأراضيهم، وبالتالي هم المزارعين بيوقفوا أنه ما عندهم مصدر دخل، محرومين من ممارسة شغفهم وحبهم ومهنتهم بالزراعة. فهون كان استغلال المساحات من أسطح المنازل وتحويلها لمساحات زراعية منتجة بتدر الدخل على المزارع، ولكن بآلية وبطريقة معينة. المفترض يكون وإيانا من خلال برنامجنا اليوم رئيس مجلس قروي لبن الشرقية الأستاذ يعقوب لحتى يحكي لنا عن هالتجربة وكيف كان التوجه لإلهم وكيف بدأوا بالفكرة، من وين إجتهم الفكرة، كيف بدأوها وبلشوها، شو التكلفة اللي كانوا بحاجة لإلها، هل كل المزارعين استطاعوا أنهم ياخذوا نفس النهج، هل أسطح المنازل جميعها مناسبة متوفرة وبالمقدور الجميع أن يستغل أسطح المنازل اللي عندهم، ولا هي منازل محددة ببيئة معينة وما إلى ذلك. هاي المواضيع كلها المفروض يكون وإيانا أستاذ يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية. إن شاء الله نأمل أنه في الدقائق واللحظات القادمة يكون موجود معنا بالاتصال والتواصل. رح نكمل معاكم أكيد. ومن الرسائل اللي بتوصلنا، صباح الخير للجميع، صباح الخير لكم طاقم تلفزيون الفجر، والله ينجح طلاب التوجيهي. وكمان بدي أحكي الموظفين بلشوا يسمعوا أخبار عن الرواتب، على وعسى أنه يكون عن جد في أخبار مفرحة للموظفين بما يتعلق بالرواتب، وخاصة الموظفين اللي عندهم طلاب توجيهي. يعني أقل ما فيها اللي يقدروا يجيبوا ضيافة حلوان للأهالي والأحباب اللي جايين هنوا بنجاح ابنهم أو بنتهم. خالي علي أبو شنب يسعد صباحك، الحمد لله على صباح أقبل ونحن في صحة وعافية، اللهم أدم علينا نعمك ولا تحرمنا عطاياك ورحمتك. صباح الخير، صباح الفل والياسمين. خالي مقبول صباح يسعد صباحكم، حفظكم الله ورعاكم ومن خيره أعطاكم ومن كل مكروه نجاكم. صباح الخير
والعافية. يسعد صباحكم يا رب. أكيد مكملين معكم متواصلين وإياكم اللي بيسمعونا حاليا من خلال أثير فجر أف أم وعمله ومعاه نت وبيقدر يتواصل معنا من خلال الرسائل. احكي لنا هل أنت واقف على الدور ولا لهلا مش قادر أنك تزود مركبتك بالبنزين أو السولر، وإذا وقفت على الدور قديش ضايل قدامك عدد من المركبات، وكيف شعورك وانت للأسف اليوم عمالك بتمر بهاي الأوقات الصعبة. مين منا ما مر بهذا الظرف من أي شخص عنده مركبة خاصة فيه؟ سائقين، سائقي الشاحنات، سائقي التكاسي العمومي، شركات التوصيل، يعني السيارات اللي بتشتغل على مدار ساعات النهار، الكل للأسف عماله بتخبط في ظل هذه الأزمة، بيستنى ساعات وساعات على أبواب محطات المحروقات علشان يتزود بالوقود اللي لازم لمركبته. واليوم احنا بنحكي عن جد، احنا بنمر بأزمات كثيرة، أزمة المحروقات، أزمة الرواتب، أزمة الكهرباء، الأزمة اللي بنمر فيها، كل هذا بصراحة مع جية التوجيه الله يكون بالعون، والله الله يكون بالعون. المواطن كيف عماله بيدبر أموره؟ احكوا لي كيف عمالكم بتدبروا أموركم، كيف عمالكم بتدبروا احتياجاتكم للبيت، كيف عمالها بتمر عليكم هاي الأيام الصعبة. صدقا لو بدنا نحكي عن كثير من العائلات، العائلات المستورة، واللي بنحكي الحمد لله رب العالمين احنا عايشين بس بستر من رب العالمين، لأنه صدقا في عائلات مستورة. يعني شو نحكي عن عائلات بالفترة الأخيرة، يعني دوبها المواد الأساسية اللي موجودة فقط في بيتها، عن عائلات صدقا هي بأمس الحاجة لأدوية بس مش قادرة ومعها المجال انها تجيب هاي الأدوية على البيت، لعائلات عندها مرضى، لعائلات عندها كبار السن، لعائلات عندها أطفال والطفل بحاجة لاحتياجات من حليب، من فوط صحية وغيرها، عائلات عندها شباب وصبايا مفروض أنهم اليوم موجودين على مقاعد الدراسة بس للأسف موجودين على مقاعد منزلهم لأنه ما مع الأسرة ما معها المبلغ لحتى تسد رسوم الطلاب والطالبات. لما بنحكي عن طلاب مدارس اليوم بيقضوا نهارهم خلال عطل الصيفية يا إما نايمين يا إما زهقانين يا إما قاعدين على هالجوال يا إما قاعدين على شاشة التلفزيون طول النهار كسلانين ما بيعملوا أي شيء مفيد، أو يا إما بيلعبوا بالحارة آخر النهار بعد العصر لأنه طول النهار بتكون الدنيا شوب مش قادرين يطلعوا برا البيت. فقديش بيضيع من أعمار أولادنا وأعمار شبابنا وبناتنا وقت بدون استثمار فيه وبدون أي هدف واضح فيه. بس أنا بتمنى من كل أم ومن كل رب منزل، من كل شخص عماله بيسمعنا يحاول قدر الإمكان يسعى ويضل يسعى وما ييأس ويستسلم للظروف اللي إحنا بنمر فيها. مشاهدينا ومتابعينا بصبح الجميع، وأكيد دائما بانتظار رسائلكم ومشاركاتكم النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970-599-40-990، المشاركات الهاتفية على الرقم 0926-8-49. روح لفاصل ونرجع.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا، صباح الفل والياسمين لكل المتابعين والأحباب. شوفوا أي نعم إحنا موجودين وعمالنا بنعيش بأزمة، وإحنا بنحكي ما في إشي بيفتح النفس بهالبلد، بس أقل ما فيها خلونا شوي هيك ما نزودها على حالنا، نطلع من الأزمات اللي بنمر فيها بنفسية منيحة، بنفسية حلوة، خلينا نكون هيك مقبلين على الحياة بطريقة إيجابية. بصراحة يعني ما نكونش محملينها كبير ولونها صعبة عن جد. ولما بنحكي يعني موظفين معهمش رواتب، عندهم طلاب توجيهي، وبنحكي ناس الله أعلم كيف عمالها بتمشي أمورها وكل هالظروف الصعبة، بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط إيدنا على خدنا ونبلش نبكي ونحكي شو نعمل وشو نسوي ويمين يجي يسمعنا؟ ما في حدا بسمع حدا هالأيام، لأنه كلنا عنا نفس الأزمة ونفس المصايب اللي بنمر فيها، فكان الله بعون الجميع. خلونا كلنا مع بعض نكون شغوفين للحياة، نحاول نستمر ونسعى. أي نعم الأيام صعبة، أي نعم الأيام ثقيلة علينا، لكن بدنا نضلنا سعيين مقبلين على هذه الحياة، ما فيش شيء تاني يعني أكثر من هيك نعمله. الأجمل من هاد الأجمل من هاد مشاهدينا ومتابعينا، لما آخر الليل بتروح وبتمرق من قدام كازية، ما بنلاقي الكازيات فاضية، رغم أنه الكازية مسكرة وطافية وكل شيء ومسكرة كل أبوابها، بنلاقي سيارات مصطفة مسكرة وأصحابها تاركينها قدام الكازية، علشان تاني يوم الصبح، لأنه كان في إصدار بيان أنه تاني يوم الصبح اليوم الأربعاء المفروض أنها تفتح الكازيات أبوابها الساعة 9 قدام الأهالي والمواطنين وبتكون جاي المحروقات. فتخيلوا المشهد كيف بيكون، أنه السيارات مصطفة طوابير، لكن مصطفة طافية محركاتها وأصحابها تاركينها ومروحين على بيوتهم. هلا كيف مروحين على بيوتهم؟ الله أعلم، يا إما روحوا كلهم بسيارة واحدة، أو يا إما روحوا تكاسي، أو يا إما روحوا مشيا على الأقدام، بس المهم يرجعوا تاني يوم ويلاقوا دورهم محفوظ وموجود في أمام محطات الوقود، لأنه بصراحة في ناس كانت تستنى باليوم باليومين وبالثلاثة. فالله يكون بعوننا جميعا يا رب، خاصة لما بنحكي إحنا شفرية تكاسي سياراتهم بتضل شغالة طول النهار، كمان شركات التوصيل سياراتهم بتكون شغالة طول النهار، الشاحنات، التريلات، وهلما جر. بتوقع أنه ما في حدا بيحكي لك أنا مش بحاجة لبنزين أو سولر سيارتي لو انقطعت يوم أو يومين، مع العلم أنه الأغلب بحاجة، لأنه أغلب أيامنا بصراحة منستغنيش عن السيارة وعن حركة السيارة. تعالوا نكمل كمان مشاهدينا ومتابعينا مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، ونتحدث عن موضوعنا التالي. بهالموضوع اللي بدنا نتحدث ونحكي عنه، رح نحكي بصراحة عن الإعلام، قديش مهنة البحث عن الحقيقة بتكون مرتبطة بكلمة الإعلام، لكن كمان مهنة بتحتاج لمهارات خاصة. الإعلام الناجح ما بيعتمد على امتلاكه للمعلومة، كمان على طريقة تقديمها، على بناء علاقته مع الجمهور، الحفاظ على مهنيته في شغله وعلى مصداقيته. اليوم بدنا نفتح صفحات كتاب كيف تكون إعلامي ناجح مع مؤلف هذا الكتاب سيادة العميد لؤي رزقاته الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لحتى نتعرف عن أبرز التجارب والنصائح اللي بيقدمها للإعلاميين. فخلونا نرحب بسيادة العميد لؤي رزقاته. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين والمستمعين، أهلا.
0: صباحك بكل الخير، مبارك لك هذا الكتاب وهذا الإنجاز، مبارك لنا جميعا حتى نستفيد من هذه الخبرة، خبرة سنوات في كيفية تعاملكم مع الأحداث، وخاصة لما بنحكي عن الإعلام في مجال الشرطة قديش بيعتمد على المصداقية والشفافية وعلى استسقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي. بدنا نتحدث عن هذا الكتاب اللي كان بعنوان كيف تكون إعلاميا ناجحا، ما الفكرة اللي دفعتك لحتى تسعى لتأليفه؟
1: نعم، يعني ما دفعني هو ضرورة أن يكون هناك معلومات امتزجت بالخبرة العملية على الأرض والخبرة الأكاديمية في إنجاز أكاديمي علمي واضح في كتاب سمي كيف تكون ناطقا إعلاميا ناجحا. هذا الكتاب يعني عصارة سنوات طويلة من العمل والخبرة، وكان في هذه المسيرة الأزمات وكيفية مواجهتها، والاتصال المؤسساتي الناجح سواء الاتصال العمودي أو الاتصال الأفقي ما بين المؤسسة والمواطنين والمؤسسة وعناصرها، وأيضا تقديم بعض النصائح الإعلامية لمن يهتم في مجال الناطق الإعلامي ومن يرغب بأن يكون ناطقا إعلاميا. وضعنا كثير من التجارب العملية وكيفية مواجهة الأزمات التي وقعت خلال المسيرة وكيف تم معالجتها، أيضا العديد من النصائح الهامة والضرورية لكل من يرغب أن يكون ناطقا إعلاميا، وأيضا يعني عرجنا على بعض المعلومات حول الإعلام وأدواته والإعلام الرقمي والإعلام الجديد والاجتماعي والتطور في هذا الجانب والمصداقية أيضا في استقاء المعلومة وضرورة تحري الدقة بشكل كبير والمصداقية. وهذا حقيقة ما مارسناه خلال السنوات الطويلة اللي عملنا فيها في إطار الإعلام الأمني والشرطي، وأيضا يعني كان هناك جهد كبير في ترسيخ الرواية الأمنية الصادقة والرواية الشرطية الصادقة وكيفية متابعتها. يعني المواطن قد يعتقد بأنه خبر من 3 أسطر قد يكون تم كتابته بسهولة، ولكن لا يعلم أنه في بعض الأحيان يعني بقينا لساعات طويلة حتى وصلنا إلى هذه الصياغة، حتى لا نؤثر على مجريات التحقيق ولا نؤثر على السلم الأهلي ولا نؤثر على إثارة الأمور الاجتماعية أو التأثير عليها. فهذا كتاب يعني تم كتابته لسنوات عديدة، يعني ما يزيد عن 7 سنوات، ونحن نقوم بتأليف بهذا الكتاب من طبعا وحي التجربة العملية اللي مارسناها في أثناء مسيرتنا العملية، وأيضا امتزج بالخبرة الأكاديمية والثقافية والعلمية، ويعني دمجنا هاتين الخبرتين في هذا الكتاب وخرجنا بمعلومات مهمة ومواد مهمة في هذا الكتاب. نأمل أن يثري هذا الكتاب المكتبة العربية والفلسطينية والمكتبة الإعلام في هذا الجانب.
0: يعني ضمن مجال خبرتك ومن خبرتك الطويلة، إيش أهم صفة يجب أنه يمتلكها الإعلامي حتى ينجح، وكيف يبني الإعلامي مصداقيته ويحافظ عليها أمام الجمهور؟
1: يعني أولا المصداقية هي أساس العمل الإعلامي، عدم الانجرار وراء السوق الصحفي اللي ممكن يؤثر على مصداقية الإعلامي، وبالتالي ضرورة تحري الدقة بصورة صحيحة، وأيضا ضرورة أن يتمتع بعلاقات واسعة مع الزملاء الإعلاميين ومع المؤسسات، وأن يكون هناك يعني موقف صحفي صحيح وليس يعني موقف نابع عن عدم تجربة أو عن عدم خبرة، وإنما أن يتمتع بالصدق والقدرة على الحديث والقدرة على جمع المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، وأن يقوم بصياغتها بقالب إعلامي صحيح دون التطرق أو الوصول إلى التهويل في الخبر، وإنما إعطاء المعلومة بحجمها وبطريقة إعلامية صحيحة، وأن يكون له علاقات واسعة مع المؤسسات. في هذا الجانب أيضا سعينا لبناء الاتصال المؤسسي ما بين مؤسسة الشرطة والجسم الإعلامي اللي هو جسم مهم في المجتمع الفلسطيني من خلال العديد من المشاريع اللي ذكرناها في هذا الكتاب، منها مشروع الشرطة بعيون الإعلاميين والصحافة السلامة الأمنية للصحفي أثناء التغطية الميدانية، وكان لهذين المشروعين أهمية كبيرة في مسيرتنا العلمية والعملية، ووضعناها أيضا في هذا الكتاب. وكم استفاد الصحفيين من تجارب الشرطة، وكم استفادت الشرطة من تجارب الصحفيين في إطار مؤسسة اتصال مؤسسي مهم وواضح. وكذلك كان أيضا هناك مشروع ذكرناه أيضا في هذا الكتاب، وهو العنف في الخطاب الإعلامي الفلسطيني وتأثيره على الحالة الأمنية وكيفية معالجته. وهذا أيضا أعطى نصائح كثيرة للصحفيين والمواطنين كيف يكون إعلاميا وناطقا إعلاميا ناجحا يعتمد على الصدق والفاعلية وقدرته على الحديث، وأيضا كيفية التعامل مع اللقاءات الإعلامية سواء التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها.
0: وأيضا إحنا بنحكي عن زمن التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الأخبار بسرعة، وهون قديش مهم على الإعلام أنه يحافظ على الدقة وعدم الوقوع في فخ الشائعات. وأنت أكيد سيادة العميد عملك كناطق باسم الشرطة وضعك في مواجهة مستمرة ويومية مع الإعلام، إيش أصعب المواقف الإعلامية اللي ممكن مرت عليك خلال سنوات عملك؟
1: مواجهة الإشاعة وإقناع الصحفي أو إقناع المواطن الجمهور بكذب هذه الأخبار الكاذبة أو الإشاعات، كان هذه من أصعب المواجهة على سواء الإعلام أو عبر السوشيال ميديا، اللي للأسف هذه المواقع أو الشبكات الاجتماعية الرقمية اللي اليوم أصبحت مصدرا للتهويل والإشاعات والأخبار الكاذبة، وأيضا مصدرا لإثارة الإشكاليات المجتمعية في المجتمع. وبالتالي مواجهة الإشاعة ليس بالأمر السهل، وإقناع الجمهور بأنه هذه إشاعة أو خبر كاذب أيضا ليس بالأمر السهل. عملية تحري الدقة في نقل المعلومة للأسف كثير لا يعتمد على هذا الأمر، وممكن أنه يتسرع في نشر إشاعة مما يؤدي إلى وقوع جريمة قتل أو وقوع أي جريمة نتيجة لهذه الإشاعة. وبالتالي هذا جهد كبير بذلناه في مواجهة الأخبار الكاذبة من خلال إعطاء الحقيقة وإعطاء الأخبار الصادقة وتحري الدقة ومتابعة من يقوم بنقل أخبار كاذبة أو إشاعات مما يؤثر على الواقع الاجتماعي والأمني في المجتمع الفلسطيني.
0: عميد لؤي، في جيل جديد عماله بيدخل عالم الإعلام عبر المنصات الرقمية، شو النصيحة الأهم اللي فعليا حابب أنك تقدمها لإلهم؟
1: نعم، يعني أولا ضرورة الاهتمام بقضايا المجتمع الفلسطيني ونقلها وعرضها بطريقة صحيحة وبطريقة لا تؤثر كما كنا على السلم الأهلي والمجتمعي. مجتمعنا يعني يعاني من ظروف اجتماعية صعبة وأمنية وسياسية واقتصادية، وبالتالي نحن بحاجة إلى تثقيف المجتمع وأيضا الوقوف إلى جانبه، وكذلك عدم التأثير على الحياة اليومية للمواطنين. وبالتالي كما ذكرنا مرة أخرى ضرورة تحري الدقة، ضرورة اعتماد المصداقية والمصداقية والصدق في عملية عملنا وحديثنا ونقل المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام.
0: اليوم احنا على موعد ايام قليله من نتائج الثانويه العامه، في كل مره بتعرف يعني بيكون في تخبط عند الاهالي، بيكون في تصرفات يمكن غير صحيحه، لكن ضمن كل السنوات اللي مرت فيها بهاي المرحله، وان شاء الله رب يكون عرس وطني مميز بدون اي ضرر ويكون فرحه لابناء الشعب الفلسطيني، شو بتحب تحكي للاهالي للطلاب للجميع لحتى نفرح بدون أي حزن أو موقف صعب أو يكون لا سمح الله فيه أضرار بشرية أو أضرار مادية؟
1: أنا أولا نتمنى النجاح لكافة الطلبة، ولكن الناجحين يجب عليهم أن يفهموا بأنه الفرحة ليس بإطلاق النار، والفرحة ليس بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات، والفرحة ليست بالتشحيط والتفحيط وقيادة المركبات بطيش وإهمال في الطرقات مما يؤدي إلى وقوع حوادث سير. وبالتالي هذه أولا أموال الطالب بحاجة إلها بعد أيام قليلة لدفعها في الجامعة، لكن يلجأ الأهالي يلجأ أو بعض الأهالي وبعض الطلاب لشراء هذه الألعاب والمفرقات بمبالغ مالية كبيرة، ويقوموا يحرقونها بطريقة غير قانونية وغير سليمة، وبعد أيام يبدأوا بالبحث عن

0: صح، هناك من بترت أقدامه وأيدي نتيجة لحادث كثير مؤلم بكون أثناء عملية إعلان نتائج الثانوية العامة. وبالتالي اليوم إحنا وضعنا خطة لمحاولة السيطرة على من يطلق النار أو الألعاب النارية والمرفقات أو استخدام المركبات بطريقة غير صحيحة. دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية ستنتشر في كل الطرقات والشوارع وأيضا بالقرب من المدارس التي سيتم الإعلان عنها، ونأمل من المواطنين أن يأخذوا هذه التحذيرات بعين الاعتبار، لأنه هذه أيضا ستعرضهم للمساءلة القانونية. وضعنا بشكل عام لا يسمح ولا يتحمل، فهناك يعني شق الوطن الآخر مجروح بشكل كبير، وأيضا هنا لدينا نعاني من كثير من الهجمة الاستيطانية والاحتلالية وغيرها، وبالتالي يجب أن نحتمل يعني كل المواطنين المصابين بجروح، وبالتالي يجب أن نحتفل بطريقة لا تؤثر على الآخرين ولا نسعى لوجود إصابات أخرى ونخسر مواطنين، فنحن بحاجة لكل قطرة دم فلسطيني.
1: كل التحية والاحترام لك سيادة العميد لؤي رزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. أشكرك كل الشكر على كل الكلمات اللي كتبتها طيلة 7 سنوات حتى يكون تكون ملخصة بطريقة جيدة تنصح فيها، تنصحنا إحنا كإعلاميين كإعلاميات، وكيف كمان نستفيد من هذه الخبرة. ولكل شخص يريد أن يكون بمنصب ناطق إعلامي ناجح، كل التحية والاحترام لإلك، ونتمنى التوفيق. كل التحية، ونتمنى التوفيق أكيد لكل طلابنا وطالباتنا، وإن شاء الله ربي ينجح كل طلابنا في الثانوية العامة. مكملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة نروح لفاصل، وبعد هذا الفاصل راجعين نكمل معاكم في محطاتنا وفي فقراتنا وفي الرسائل أكيد العمالها بتوصلنا. قبل ما نروح للفاصل خلونا نحكي هالرسالة. صباح الخير، والله يا أخت ريهام الوضع صعب، الله يكون بالعون، ربي يفرج على الناس، الأزمات كثرت والوضع أصبح أصعب، يا رب الفرج من عندك وحدك يا رب العالمين. فاصل ونواصل.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير للجميع. بدي أحكي صباح الخير لكل اللي عمالهم بيسمعونا ولكل الأهل والأحباب. بنحكي صباح الخير لمين؟ صباح الخير اليوم بدي أحكي، وخلوني اسمحوا لي مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء أني أوجه التهنئة بمناسبة عيد ميلاد صديقتي وصديقة الطفولة زي ما بيحكوها ألاء حنون. يسعد صباحك يا ألاء، يصبحك بكل الخير، العمر كله يا رب بخير وسعادة وصحة وعافية، إن شاء الله كل سنينك يا رب فرح ونجاح وتميز مثل ما عودتينا دائما بشخصيتك الحلوة، بهدوءك الرائع وبتميزك وبمحبتك الواسعة لإلنا. ألاء حنون العمر كله يا رب، وإن شاء الله وإحنا فرحانين فيك هاي السنة يا رب العالمين. يعني إن شاء الله تكون هيك هدية حلوة على الصبح نعايد ونهنيك في صباح اليوم صباح عيد ميلادك، وإن شاء الله يا رب كل سنينك الجاي خير وبركة. وكمان بدي أحكي العمر كله لصديقة الطفولة فاطمة نصر الله، يسعد صباحك يا فاطمة، صبحك وربحك بالخير، وإن شاء الله كل سنينكم بصحة وسلامة. يعني يومين بيفصلوا ما بين عيد ميلاد فاطمة وما بين عيد ميلاد ألاء، إن شاء الله يا رب العمر كله، وإحنا كمان فرحانين فيك يا فاطمة، ويخلي لي إياكم أصدقاء الطفولة الرائعين، أصدقاء الطفولة اللي ما بتبعدهم لا أيام ولا سنين، ما بتبعدهم مواقف، ما بتزعلهم مواقف صغيرة، بالعكس صداقة الطفولة بتكون من أحلى الصداقات اللي ممكن يحافظ عليها أي شخص في حياته. إن شاء الله يا رب يخلينا لبعض وديم هالصداقة لآخر يوم ولآخر نفس يا رب العالمين. فصباح الخير لإلكم، وإن شاء الله يا رب العمر كله إليك يا فاطمة وكمان لألاء. كمان بدي أحكي كل التهاني، وبدي أحكي صباح الخير لمين هالمرة؟ بدي أحكي صباح الخير لأحلى ست في كل طول كرم، وأنا كتير بحبها، وأهلنا في طول كرم كلهم بحبوها وبيعزوها لإحترامها ولشخصيتها الجميلة والمميزة. هي فرضت احترامها وفرضت شخصيتها الرائعة، واللي بنتمنى وطبعا إحنا بنعتبرها مثال وقدوة على النجاح والإصرار. خديجة الصافي، يسعد صباحك يا رب. أستاذة خديجة، صبحك وربحك بكل الخير إليك ولكل موظفينك ولكل شخص اشتغل وكان موظفة وإياك وبنفس الدار اللي بتشتغل فيها، فصباح الخير لإلك. بدي أحكي صباح الخير لأحلى وأطيب قلب ماجدة، يسعد صباحك الخالي ماجدة، يسعد لها الصباح يا رب، والله ما في مثل قلبك الطيب، فصباح الخير إلك ولعيونك. كمان مشاهدينا بدي أحكي صباح الخير لمين؟ بدي أحكي صباح الخيرات والليرات والمسرات لخالتي أم العبد في نابلس الحبيبة اللي دائما بتسمعنا وبتحكي لي ريهام أنا بسمعكم من نابلس، بحب أهلي وناسي وما بستغل عن أهلي في طول كرم، وبسمعكم في كل يوم في كل صباح. قديش عنا محطات وعنا برامج صباحية، بس أنا بحب دائما، مش عشان كمان بنت أختي، بس بحب صدقا شاشة الفجر اللي بنشوفه وبنسمع عنها، بنسمع منها كل أخبار البلد. خالتي أم العبد الحمد لله على سلامتك، وربنا يمدك بالصحة والعافية وكل أيامك خير وبركة يا رب، وصباح الخير إلك ولكل أحفادك الحلوين ولكل أولادك الرائعين، ولآن أكيد أم مصطفى يسعد صباحك يا رب. صباح الخير للأحباب وللأصدقاء وللأهل. وكمان بما أني صبحت على ست خديجة الصافي أكيد وست ماجدة الصافي، خلوني أصبح كمان على الرفيقات اللي كانوا معهم بالدرب، أروى جيوسي يسعد لي صباحك يا رب، منال بلعاوي كمان صباح الفل والياسمين لإلك، سوسن أبو سماحة كمان يسعد لي هالصباح يا رب، ويعطيكم العافية وتوصلوا دائما في كل مرة آمينين سالمين إلى أشغالكم وأعمالكم. فصباح الخير لكل ست، صباح الخير لكل موظفة، صباح الخير لكل ربة منزل، صباح الخير لكل صبية جدعة بتشتغل على حالها وبتسقل من شخصيتها وبتفرض احترامها على الآخرين وبتبني مكانة لإلها وهالة مميزة لإلها. صباح الخير لكل صبية ابتسامتها بتكون موجودة على وجهها ما بتفارقها، صباح الخير لكل صبية لما بتكون موجودة بمكان بيحكوا ما شاء الله من هالصبية الحلوة. مش الشرط تكون الحلا بحالات الشكل، الحلا بحالات الوجود، بحالات الشخصية، بحالات انه انت تكوني متواضعة مع الجميع ولكن بنفس الوقت فرض احترامك مع الجميع. صباح الخير لكل صبية بتكون إلها شخصيتها وحضورها المميز وكاريزما تابعة لإلها بأي مكان بتكون موجودة فيه، بشغلها، بين أهلها،
بين إخوتها، بين عائلتها، بين جيرانها، بين أصحابها. صباح الخير لكل صبية، لكل طالبة جامعة، لكل طالبة مدرسة عارفة وين هي رايحة. صباح الخير لكل أهل بيتعبوا وبيشقوا على بنتهم لحتى يكبروها ويعلموها ويخلوها توصل لمرحلة الكل يشهد فيها وبأدبها وأخلاقها وحضورها المميزة. فصباح الخير لكل المستمعات. المستمعين من الرجال اسمحوا لي دائما نصبح عليكم بمختلف مهنكم، كمزارعين، كتجار، كأصحاب مشاغل مصانع، كعاملين، كموظفين، أيا كانت وظيفتكم ومنصبكم. لكن هالمرة واليوم اسمحوا لي أني أخصص الصباحيات كلها حتى نهاية البرنامج للنساء، للصبايا، للمستمعات كافة. مستمعات، شو ما كانت طبيعة حياتك، طبيعة شغلك، وين ما كنت موجودة بتسمعينا، تسمعين هلأ حدا بيحكي لك عن هاي الصباحية، اعرفي إنه الصباحية بتستاهليها. نحكي لك صباحك ورد وفل وياسمين، صباحك خير وبركة. أنت بتستاهلي كل الخير إذا كنت دائما معطاءة للخير. فصباح الخيرات والمسرات. بعد هالفاصل مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء رح نكون معكم بواحدة من الفقرات المميزة اللي من خلالها بدنا نحكي عن نموذج رائع من أطفالنا، أطفالنا الرائعين وخاصة أطفالنا البنات. لما بنحكي عن طفلة فلسطينية كرمية استطاعت إنها تحجز لإلها مكانة في البرلمان العربي للطفل طبعا بالشارقة، هذا الطفل كيف قدرت توصل لها البرلمان العربي؟ إحنا تحدثنا سابقا واليوم بدنا نحكي عن إنجازاتها المتتالية والمتواصلة. كيف من طول كرم ومن قلب طول كرم استطاعت إنها تسافر على الشارقة وتوصل للشارقة ولهذا البرلمان العربي للطفل؟ كيف قدرت إنها تسقل من شخصيتها، تنمي من موهبتها في الاستكشاف لحتى تحكي عن صوتها كطفلة فلسطينية وعن صوت أطفال فلسطين لكل العالم؟ كيف استطاعت إنها تكون موجودة مع بين آلاف ومئات من أطفال العالم بهذا البرلمان؟ كانت نائبة في نائبة رئيس في الجلسة الثانية من هذا البرلمان. اليوم بدنا نتعرف كيف وصلت أو وين وصلت ولأي مدى وصلت من خلال كتاباتها، من خلال مشاركاتها، ومن خلال المساحة اللي كانت من خلالها منبر لكثير من أطفال فلسطين أمام أطفال العالم أجمع. بعد الفاصل رح نرحب وإياكم مع هذه الطفلة الفلسطينية الكرمية مي جلال عبد العزيز غانم. خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، من جديد يسعد صباحكم إن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. متواصلين معكم أكيد في محطاتنا المختلفة والمتنوعة، هالمحطات اللي من خلالها احنا عمالنا بنتناول كثير من المواضيع، لكن بالمحطة الأخيرة لليوم ومشوارنا الصباحي لليوم الأربعاء بدنا نحكي عن الطفل الفلسطيني. الطفل اللي اليوم هو مش مجرد متلقي للمعرفة، الطفل الفلسطيني اليوم هو شريك في الحوار وصناعة الأفكار. هذا اللي عماله بترجم البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة، اللي بيمنح الأطفال العرب مساحة ليعبروا عن قضاياهم، ليعبروا ويناقشوا تطلعاتهم. من طول كرم كانت هناك مشاركة فلسطينية مميزة من خلال الطالبة طبعا مي جلال عبد العزيز غانم، اللي استطاعت إنها تترك بصمة مميزة واضحة من خلال مداخلاتها ومن خلال كتاباتها عبر مجلة البرلمان. هذه المجلة اللي الجميع بيقدر اليوم أنه يتصفحها ويعرف شو اللي مكتوب وموجود فيها، ويستفيدوا أبنائنا وأطفالنا من هذه المجلة. اليوم نستضيفها لحتى نتعرف عن تجربتها ببرلمان العربي للطفل وش اللي حملته بهاي الدورة. احنا عرفنا وتحدثنا معها سابقا، لكن اليوم أنجزت خطوات جديدة، وبدنا نرجع نذكر للجميع إيش يعني البرلمان العربي للطفل، كيف أطفالكم بيقدروا يشاركوا بهاي البرلمانات اللي من خلالها بيقدروا يعبروا عن قضيتهم الفلسطينية، بيقدروا يعبروا كمان عن شخصيتهم. خلونا نرحب بضيفتنا الطفلة والرائعة، كانت طفلة اليوم ما شاء الله صبية. صباح الخير لمي جلال عبد العزيز، يسعد صباحك.
1: صباح النور، يسعد صباحك.
0: يعطيك ألف عافية، رائعة جدا مميزة. لما إحنا بنحكي عن البرلمان العربي للطفل، تحدثنا وأنت كنت نائب للرئيس في المرة الماضية، صحيح. استمريتي بهذا النهج، بس بدنا نذكر السادة المشاهدين والمتابعين شو هو البرلمان العربي للطفل، علشان اللي ما كانوا متابعين معنا في اللقاء الماضي يعرفوا إيش هو هذا البرلمان.
1: أولاً بحب أطرح السلام وبحب أشكركم على هاي الاستضافة الرائعة. بالبداية برجع بذكر بنفسي، أنا طالبة مي جلال عبد العزيز غانم، النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل في دورته الرابعة. بالنسبة للبرلمان العربي للطفل فهو منصة عربية تابعة لجامعة الدول العربية تمنح الأطفال مساحة آمنة للتعبير، فهي باختصار مؤسسة بتجيب من كل دولة وفد بيتكون من طفلين وطفلتين، هدول الأطفال بيروحوا بمثلوا بلادهم وبيحكوا عن قضاياهم وبمثلوا صوت الطفل العربي. فهناك نحن منشارك، بيكون في انتخابات، بنعمل زي محاكاة للبرلمانات الكبار، برلمانات الشيوخ وما إلى ذلك. فهون نحن بنحكي، بنعبر، بنوصل صوت الطفل بشكل عام وأطفال بلادنا بشكل خاص.
0: كل الاحترام. طيب اليوم لما إحنا بنحكي عن البرلمان، كيف قدرت توصل لهذا البرلمان؟ أنت كطفلة قدرت توصل للبرلمان وتشاركي معهم وتكوني نائب ثاني في الجلسة الرابعة؟
1: شوفي هسه بالبداية هذا السؤال كتير بنطرح على المنشورات اللي بينزلوها البرلمان، وهي مشكلة أنا ناقشتها مع الأمين العام، ألا وهو فكرة انتشار البرلمان العربي للطفل بشكل عام. شوفي بالبداية أولا ما في إشي بيجي هيك، ما في إنجاز بيجي بالحظ أو ضربة حظ زي ما بيحكوا، الإنجاز بيجي شوي شوي. فلما أنت تكون كطفل شغال على حالك من أنت وصغير، بالبداية لازم تكون داخل في برلمان مدرستك، في البرلمان الطلابي ألا هو البرلمان المدرسي، لازم تكون داخل في هذا البرلمان، لازم يكون إلك أدوار مهمة، لازم يكون إلك مشاركات، لازم تكون شخص فعال بالبرلمان. وهذا الشيء اللي أنا كنت بشتغل عليه في المدرسة السابقة والمدرسة الحالية. حاليا أنا رئيس البرلمان في مدرستي. وبعدين أنت هاي المشاركات وهاي الفعاليات اللي بتعملها، وإنك كونك طالب أو طالبي يعني فعالي في هذا البرلمان، بتلاحظ التربية، بتلاحظ وبتلفت الانتباه، فبالتالي بيرشحوك لأنك أنت تكون في البرلمان العربي للطفل. وهم بيصير عندك مقابلات، بيعملوا معك مقابلات، بيسألوك من خلالها أسئلة. وأنا بآمن بشغلة واحدة، الطفل الموهوب أو الشخص الموهوب بشكل عام بيبين يعني يبين من أول سؤال، يبين من أول نظرة، يبين من أول جلسة. فالحمد لله يعني تم اختياري أني أنا أمثل دولة فلسطين في البرلمان العربي للطفل. ضمن طبعا هذا الإشي زي ما حكيت لك ما أجد ضربة حظ، مقابلات، أسئلة وحوار، لقدروا أنه يختاروا أنه مي هي رح تروح على البرلمان العربي للطفل.
0: حلو.
1: نعم. فهيك كانت القصة، وهيك أنا دائما بحكي إنه لازم كل حدا بده يسعى إنه يكون في البرلمان العربي للطفل، مش عشان المسمى نفسه، لا عشان أنا أروح أوصل صوت الأطفال، لازم يشتغل على هذا النهج.
0: طب اليوم لما بنحكي مساحة لحتى الطفل يعبر عن قضيته، شو أهمية وجود هاي المساحة بالنسبة لكم أنتوا كأطفال عشان تكونوا قادرين على التعبير عن أفكاركم وقضاياكم؟ إحنا بنحكي لسه أطفال.
1: شوفي أنا اللي بنطرحه دائما نحن كأطفال في البرلمان العربي للطفل إنه نحن مش بس قادة الغد، نحن شركاء في الحاضر. وهذا اللي بيأمن فيه المؤسسة نفسها أو بتأمن فيه البرلمان العربي للطفل، إنه نحن شركاء في الحاضر. فلما تكون متوفرة هاي المساحة الآمنة نحن بنقدر نعبر ونحكي. لما يكون إلنا اجتماعات معينة نقدر فيها نحن نطور، لما يكون في مداخلة الكل بيسمع لك، أنت هون بتشعري إنه أنا صوتي مسموع، وانه انا بقدر اوصل صوتي، وانه انا بقدر اعبر عن الافكار اللي بداخلي. فياما بنشوف اطفال بيكون عندهم مواهب قدرات افكار، بس وين؟ مين بده يسمع؟ لا، في برلمان عربي للطفل، في ناس تسمع، في ناس تاخذ بهذا الموضوع.
0: طب في المره الاولى كان لك حضور من خلال الانتخابات وكنت نائب ثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل، وكان في لك مشاركات في جلستين مهمات داخل هذا البرلمان. خلينا نحكي شوي عن اجواء هاي الجلسات، شو المواضيع اللي ناقشتيها طرحتيها مع غيرك من اطفال العالم؟
1: بالبدايه كان الانتخابات وكان في لي ثلاث مشاركات في ثلاث جلسات. في الانتخابات كان الموضوع يعني الاجواء نحكي تنافسيه، بس زي ما بيقولوا تنافسيه يعني او تنافس شريف، والحمد لله حصلت على النائب الثاني. ومن ثم بعد الجلسات ناقشنا في الجلسة الثانية موضوع الهوية الثقافية للطفل العربي في ظل التحديات العالمية، ناقشنا موضوع العولمة وأنه كيف الطفل العربي بتأثر. وفي الجلسة الثالثة ناقشنا موضوع الأمن السبراني، ألا وهو أمن الطفل في هذا العصر الرقمي. يعني أنا لما الطفل عندي يمسك الهاتف أنا ما بعرف إيش بيشوف، إيش بقرأ، إيش بيسمع. فهون أنا اللي بصفي عندي موضوع واحد، إني إيش، إني في عندي وسائل معينة أحمي الطفل في هذا العصر الرقمي. برضو في عندي في آخر جلسة كان موضوع اللي هو دور الأسرة في بناء بيئة آمنة للطفل، وهذا الموضوع يعني ممكن أكثر موضوع حبيته بكل الجلسات، إنه لأنه شوفي كل حدا إلنا إله قصة، إله قصة مع عائلته، كل حدا إله شعور، إله مساحة، إله إشي عاشه مع عائلته. فهم لما أنا بسمع، طبعاً نحن قبل ما نروح على الجلسة لازم نبحث، فلما أنا بسمع أطفال عانوا أو ما لقوا الأمان اللي لازم يلاقوه، أنا هنا بحس إنه طب وين الأسرة؟ بحس إنه وين دور الأسرة؟ فدائماً اللي كنت دائماً بحكي الأسرة هناك، كنت دائماً أحكي الأسرة ليست جداراً تؤبي ولا مائدة تشبع ولا ثياباً تواري فقط، بل هي مهد الإنسان ومصنع شخصيته. لما ما الأسرة الموجودة عندي ما تكون حصني اللي وما تكون الملاذ اللي تمنحني إني أنا يكون عندي فكرة إني أنا عادي أخطأ، فأنا عادي أتعلم، فأنا عادي أبني، فأنا عادي أحلم. يعني كل هاي المشاعر إذا أنا ما عشتها وين؟ متى؟ كيف؟ فبالتالي أنا ناقشت هذا الموضوع، وكانت في ورشة بعنوان حكايتي أو الأسرة حكايتي الأولى، لأنه كل حدا بيعيش حكايته الأولى مع أسرته. فموضوع جدا مهم، موضوع جدا شيق، وبسعى أني أكمل فيه وأحكي فيه، لأنه مش كل الأهالي عندهم معرفة. شوفي بس عشان أوضح فكرة، التربية مش إشي بيجي، يعني فكرة إني أنا مثلا أنجب طفل وما أكون عارف، أنا هاي فكرة مش يعني مش جاي في برأسي. أنت تنجب مسؤولية، أنت بتجيب روح على هالحياة، فأنت مش عارف كيف تتعامل معه، فأنت كيف بتفكر أصلا. فمش إشي غريزي التربية، إشي علم، لازم تقرأ، لازم تعرف، مش غلط. ومن هناك برضو بالمداخلة أنا ذكرت أني وجهت رسالة للأب والأم اللي بيحاولوا، لأنه شوفي مع كل إشي حاليا صح نحن بنحكي أنه في أهالي مش كويسين أو أهالي مش عارفين يربوا، بس إحنا ما ننسى الجانب أو ما ننسى الدور الأصلي للأسرة أنها تعرف تربي. فمع كل هذا الأمور يعني أنا بشوف على الإنترنت ما تسوي كذا، ما تحكي للطفل كذا، اعملي كذا، التربية الحديثة، مع كل هاي الأمور ما زلت أشوف آباء وأمهات بيحاولوا يربوا، بيحاولوا يعني يكونوا الملاذ الآمن فعلا. فوجهت لهم رسالة تحية، وكنت حابة أوجه برضو للأبناء، وحاولت أوجه دائما في المقابلات اللي هناك مع تلفزيون الشارقة وغيره، إنه برضو خففوا على أبائكم شوي، لأنه زي ما أنتوا كأبناء يعني خصوصا في فترة المراهقة أنتوا زي ما أنتوا بتعيشوا الحياة أول مرة، بتجربوا، بدكم يعني يعطوكم حرية، برضو أبائكم وأمهاتكم عندهم حياة، عندهم حياة وعندهم واجب، وأول مرة زي ما بحكي هم مش عايشين وما ربوا غيركم، هم أول مرة بيربوا، هو أول مرة بيعيشوا، زي ما أنتوا بتخطئوا هم بيخطئوا، زي ما أنتوا بتجتهدوا هم بيجتهدوا، هم ناس زيكم زيهم. فهاي الفكرة بتخفف المشاحنات اللي بتصير في فترة المراهقة، المشاكل. وبرضو من هناك وجهت رسالة لأمي وأبوي لأنهم زي ما بيحكوا تعبوا كثير، وكل لحظة بتذكر دعمهم.
0: واضح تعبهم، واضح تعبهم واجتهادهم. وأنا بدي أوجه كل التحية لوالدتك، وبدي أوجه كل التحية للوالد العم جلال عبد العزيز، يسعد صباحك يا رب، اللي هو كمان اليوم موجود معك. يعني الدليل قديش هو مشجع لبنته، داعم لإلها وفخور فيها. بكل مرة هو بتواصل معنا وبيحكي لنا إنه أنا بنتي أنجزت 1 2 3 وأنا فخور في بنتي. فأنا بوجه له كل التحية والاحترام على خير تربية وعلى خير تعب وجهد قام فيه وبذله بهاي الشخصية الرائعة. لما بنحكي طفلة بعمر 15 سنة متحدثة متكلمة فعالة بمجتمعها، فعالة مع كثير من أطفال العالم بهذا البرلمان من خلال قراءتها ومن خلال كتابتها أيضا، حتى ما اكتفت أنه بس تكون صوت مسموع لمرة واحدة، قررت أنها تكتب ويوثق كتابتها في مجلة البرلمان. بدنا نحكي عن هذه المجلة.
1: بالبداية مجلة البرلمان، البرلماني الصغير، هي مجلة يعني فيها أكثر من موضوع، فيها أكثر من إشي، فبحب أعرفكم عليها. هاي مجلة البرلماني الصغير، العدد 15. فبالبداية هون أنت بتشارك في موضوعك، بيكون في زي إنه نشرة إنه بيحب يشارك، فبالتالي أنا بحب أكتب عن مواضيع. فبالنسبة أنا بحب أفرجيكم الموضوع، ولكن بدي أحكي أكثر عنها. إحنا حاليا بنحاول نطور أكثر منها. في تقريبا بعد الجلسة الثالثة صار في زي إطلاق النسخة الإلكترونية، لأنه اللي بنشتغل عليه برضو مع هيئة التحرير إلى هيئة معينة، إنه نوسعها، نوسع نطاق انتشارها، توصل لكل إيد طفل عربي. فشاركت بأكثر من موضوع، منهم مواضيع توثقت ومنهم مواضيع ما توثقت، زي الموضوع اللي أمامكم ألا هو تعفن الدماغ. هاي صورتي مع جلال عبد العزيز النائب الثاني، فتكلمت عن تعفن الدماغ بشكل عام. طبعا مهارة الكتابة موجودة عندي، يعني أنا فزت ب الخاطر على المركز الأول في مسابقة الخاطر على مستوى مديرية طول كرم، ف موهبة الكتابة موجودة الحمد لله. فبالتالي أنا بقدر أن أعرف كيف أبني الموضوع أحكي فيه. برضو كمان في النسخة ألا وهي 14، برضو تم توثيق موضوع تنظيم الوقت، واللي أنا رح أحب أطوره وأعمل عنه ورشات إن شاء الله في مدرستي.
0: حلو.
1: وشاركت برضو في أكثر من موضوع، حكيت عن علماء فلسطينيين، عالم النانو منير نايفي من طول كرم، هذا العالم تكلمت عنه. تكلمت برضو، لخصت كتاب أب الذي أكره اللي بيتكلم عن فكرة التعافي من صدمات الأهل، وأيضا تكلمت عن اللبس التراثي وأنه كيف كل غرزة وكل إشي أو كل لون باللبس التراثي بيحمل معنى وبيحمل تاريخ لكل مدينة. فهاي هي مجلة البرلمان، وأتمنى توصل لكل إيد طفل عربي، وأتمنى أكون جزء منها
0: إن شاء الله يا رب. يعني أنت محتارة إيش أوصفك، محتارة إيش أتحدث وأتكلم عن هذه، عن هذا النموذج الرائع المميز من طفلة. يعني تفوقتي حتى على الشباب وعلى الطلاب الجامعيين، تفوقتي على الكثير من الأبناء اللي للأسف عمالهم بيضيعوا وقتهم بدون أي جدوى أو أي فائدة. لما كنا نتحدث قبل قليل، أتمنى أنه من الأمهات، أي نعم إحنا ظروفنا صعبة، بس بأقل الإمكانيات إحنا بنقدر نخلي أبنائنا من الأبناء المميزين اللي عندهم شخصية رائعة، أبنائنا المثقفين والمتعلمين، أبنائنا الفعالين، مش بس بمجتمعهم، بمحيطهم، حتى خارج مجتمعهم مع أطفال العالم. لما بنحكي عن برلمان، هذا البرلمان اللي بيجمع أطفال العالم تحت سقف واحد، بنت مدينة طول كرم وطفلة طول كرم استطاعت إنها تكون النائب الثاني لهذا البرلمان. كيف؟ بجهدها وتعبها، وأكيد بدعم أهلها من اللحظة الأولى اللي إجت فيها على الدنيا، هم يزرعوا فيها حب الحياة، يزرعوا فيها الثقة بالنفس والثقافة والتعليم والتعلم. اليوم لما بنحكي ومن خلال الصور اللي كانت تبث قبل قليل لمشاركتك ووجودك مع عدد كبير من أطفال العالم العربي، لما بنحكي عن اختلاطك وإياهم، معرفة ثقافات تانية بعمر 15 سنة، هذه كلها كيف حاولت أنك تكتسبيها وتنقليها لزميلاتك في المدرسة وتجسديها داخل أنشطتك الفعالة في المدرسة.
1: شوفي بالبداية فكرة أنك أنت تلتقي بأكثر من 60 طفل من ثنايا الوطن العربي فكرة رائعة جدا. أنا بعبر كثير عن ثقافة الطفل الفلسطيني، أي إشي أي فرصة ممكن أنا أحكي فيها عن ثقافتنا نحن تراثنا هويتنا بحكي فيها. فبالنسبة أن أنا كيف بقدر أنقل هاي المعرفة، يعني في الأنشطة ممكن مثلا المحادثات أنه مثلا والله الدولة الفلانية مثلا بتعمل هيك أو اللبس التراثي بيعمل هيك. وشوفي لحد الآن أنا ما بدي أحكي أني نقلت كل إشي، أنا رح أنقل وبنقل. فأنا رح إن شاء الله رح يكون في ورشات، رح يكون في محاكات لكثير أشياء هيك. أيوة.
0: طب كمان في لك إخراج فيلم أو إعداد فيلم؟
1: أعددنا تخرج دبلوم البرلمان العربي للطفل من جامعة الشارقة. هذا الدبلوم كان تقريبا 145 ساعة تدريبية من تاريخ 11/4 لحد 10/10 يمكن السنة الماضية، وكان في تقييمات معينة وتخرج، والحمد لله أنا أخذت شهادة بتقدير امتياز. فكان مشروع التخرج يعني مخير إيش ممكن تعمل، فأنا اخترت أعمل فيلم عن حق الطفل في الأمن والأمان، لأن القضية بتمس الطفل الفلسطيني بشكل مخصوص والطفل العربي بشكل عام. تكلمت فكرة إنه الأمان كيف ممكن الطفل يشعر إنه ما عنده أمان، وكيف أنا ممكن أرجع هذا الإشي. في لقطات معينة من الفيلم زي إنه ممكن يسمع من الأخبار، ممكن يتعرض لأمور من النت، ممكن برضو يعني يشعر بأمور معينة إنه تخليه بحس إنه هو مش مرتاح. وأنا إذا حسست الطفل هو مش مرتاح أنا فشلت، أنا كوني كعالم وكبيئة وكمجتمع أنا فشلت. الطفل الإشي الوحيد اللي مهم بالنسبة له إنه يشعر بالأمن والأمان والراحة ما شعرته فيها، فأنا بالتالي فشلت. فهنا أنا سلطت الضوء على هاي القضية في هذا الفيلم بعد تخرج من الدبلوم، بعد كل المهارات اللي اكتسبتها من الدبلوم بأكثر من يعني بأكثر من موضوع، تحت إشراف دكاترة مختصين من جامعة الشارقة، وتم تخريجنا الحمد لله بتوقيع دكتورة أسماء مصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة.
0: يعني نحكي أطفال تخرجوا من دورات من جامعة الشارقة. ما شاء الله عليك. البرلمان العربي راح يكون مصاحب لمي خلال الفترة القادمة. انت حتكبري وحتبطل طفلة، هو البرلمان للطفل العربي. بس شو نصيحتك لكل الأمهات والآباء اليوم علشان أبنائهم يكونوا موجودين في هذا البرلمان؟
1: نصيحتي إنه إذا بدك تعمل إشي كويس يعطي طفلك الحرية إنه يختار ويفكر ويعيش. ما تجبروا على إشي معين. يعني أبسط مثال اللي بيجبروا أبنائهم على تخصصات جامعية، أنا هذا بدي أعطيه مثلا أضرب مثال. طيب لما أنت تجبر طفل أو ابنك على تخصص معين، طب بلكي هما رح يبدع فيه، أوكي حلو لقب دكتور مهندس، ولكن أنا رح أحاول أوصل لفكرة حتى لو مثال شوي هذا، بس رح أحاول أوصل لفكرة معينة. الطفل أو بشكل عام الإنسان بيبدع بالإشي اللي هو بيحبه، فاعطي طفلك من هو صغير الحرية إنه يعبر عن شو بيحب، ومن هناك أنت اشتغل. وأنا متأكدة ببصم لك إنه راح يبدع وراح يتميز. فالفكرة إنه أنت ممكن مثلا تقعد معه تحكي له إيش بتحب، في كثير دورات، في كثير جلسات، في كثير أمور ممكن يتعلم فيها تعلم ذاتي أيضا، بيقدر يكتشف فيها مواهبه. ما تركز برضو على فكرة التقدم الأكاديمي، حلو إنه يكون شاطر وحلو إنه يكون الأول على مدرسته، بس بنفس الوقت مش حلو إنه تنزله على بيئته على مجتمعه ومش عارف إشي. فمن هون أنا بضرب هذا المثال، أمي وأبوي صح بيركزوا على أو صح بيحكوا لي انتبهي على دراستك، بس بنفس الوقت ما حرموني أني أنا أحكي أعبر أروح على البرلمان. فإلهم كل التحية، وبتمنى أنه الكل يكون هيك، بتمنى كل البنات اللي زيي يعيشوا هاي التجربة ويشوفوا. وتكميل تباع البرلمان العربي للطفل إن شاء الله بكون من الأمان العام لما أكبر.
0: كل التحية والاحترام إن شاء الله يا ربي، نتمنى لك كل التوفيق وإحنا اليوم نحكي مثال رائع من أطفالنا المميزين وخير تربية من أبناء من أبائهم. فأنا بدي أشكر والدك ووالدتك، بدي أشكر كل شخص دعمك، بدي أشكرك أنت على إصرارك ومثابرتك وعلى هاي الشخصية، وربنا أنعم عليك بهذا بفصاحة اللسان بهذا العلم، من عليك بأنك تكوني مميزة دون عن باقي الأطفال من نفس عمرك. تفضلي.
1: بس حابب أحكي قبل ما ننهي المقابلة أنه زي ما أهلي تعبوا علي وأنت حبيت تشكري كل حدا تعب علي، ما بنسى مشرفتي الغالية ست غالي أبو الرب من جنين من وزارة التنمية الاجتماعية. إيش أحكي لك يعني من ناحية إن هي كانت لما أنت تروحي على مكان أهلك مش موجودين فيه أنت بتستني بس حدا إنه كبير يرشدك ينصحك، فما بنسى تعبها، ما بنسى الأمان اللي كانت تمنحه. فمن هون من قناة الفجر بتوجه إلها بكل الحب والامتنان وبقولها شكرا إليك.
0: كل التحية. حتى كمان أستاذة غالية ما نسيتيها، والله رائعة جدا ما شاء الله عليك يا مي، احنا فخورين فيك ونتمنى انه يكونوا أولادنا كمان بنفس المكان والتفكير والتوجه اللي عمالها بتفكر فيه مي. وإن شاء الله يا ربي احنا نتعب على أولادنا ويكونوا خير مثال لأطفال العالم العربي. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا ومستمعينا نكون وصلنا لختام محطتنا الصباحية. مشبارنا اليوم كان طويل، تحدثنا بكثير من المواضيع واختتمناها بهذا النموذج الرائع من أبنائنا وبناتنا وأطفالنا المميزين. التوحيات لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سيافاي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الصرافي أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سانيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلادي. يسعد صباحكم، ومني أنا ريهام أبو حبل كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر أف أم.

0: الحلبين فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200
6: 17. فجر اف ام.
7: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

نكهة تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا.
1: استطاعت سميورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين. أصبحت سميورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم.
5: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: لقيك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: كات تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: لقيك ملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
3: كان ماهر. مكان زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زيري بكان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر اف ام

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم.
2: أموت أنا

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لأن حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
6: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: الحلبين فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: أحسن. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام

البريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم. مزيجك. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

ساعة الآن السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.